0: في العالمين إنك حميد مجيد.
1: راديو بيس تشاميس 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.